قاعدين نعيشو كذا بلا في بوبالا دي فقر نقر منقو مكر ما نعرف مونجالا دي فقر نقر ماما منقو مكر نقر ماما هوني خنقة